كنا كابت مك نجمون ميت بوبي ميجي نشكو نكبوهو غاتوت نكبوهو غاتوت نشتمنا ديها جوا مغوشا تشيبر تشيبر مك فيرونيك شكبوهو غاتوت نوتا نمنا ديها جوا متوكت تشيدات نوتا هيك تتبيغن نتبيغن تمين نشنوشو نستيجرستيت تيغوتا Magat Kavit Madgot, tu as mis chèque, tu joano, Sylvie Ambroise, Antibas, Spaghetti, Mac Salade César, Pain à l'ail, Mac Pepsi, Nuhignas, Lke Livraison, Doutum, 418-965-3597, 418-965-3597, et t'achetez nos Kaimnanout, Non, tam de ci da bene camero. Wintin de huab. Bon, ci nanno, ci ga hab de benoza, in no, ci ga hab de benoza, but ai da poi, Antonio non ti ci mo ya to ci san Quebec, de Quebec in no, dat mot se coi, au 5.5 tan dat mot ça distoan. Et d'ailleurs que je peux regarder notre note. Maintenant, je suis maintenant, je suis maintenant, je suis maintenant, je suis maintenant, je suis maintenant,